زمان فات نواحي حد ساهدوا بعيني طاحوا طارت سيب عقلي صاحي طاراي هيج سم جراحو حر الهوى غلب مواجو عن قرصاني والقلب وسفين ويا الفهم من فوق علاه وبقيت فوق لوحة مايلي عوامي بحر الحب صعب والصاح